الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبسم الله كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تبلغنا إلى ربي مولاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: